0: مثلك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة

طلعت تقدم طلعت قدام لن أندم وأنا حالي فاروق هروح عبيرو ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصة طبو شو يسطو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون على المضرة خدو وأنا حالي فاروق أروح عبيرو شو اللي جيبو شو اللي تجو

خيول ولا مهرم ساحب بخيول ولا مغرم خيول خيول خيول خيول ولا كلهم عدين أهلين على وين يا زين العين بالعين بدل الناس نبي سلف الدين هلا فدت فانطفين زي الخطفين وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة بصحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفعة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

هذا كو هذا كو ولا كو ولا كو اجتمعوا فرضوا مام برضو ضمون على المضر خدوا ولا مرة فدوا فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دلعوا ولعوا باللو طفوا لفوا ليدوخ.

0: مساء الخير جميعا، واهلا وسهلا فيكم في برنامجنا. انا جاك برسكيان واخي وحبيبي ابو سمره.
1: حبيبي ابو جوج الله يخليك.
0: يعني سامر سفري، واللي راح نقدم لكم مجموعه من الاغاني والمقطوعات الموسيقيه اللي تعتبر جزء من الجاز ستاندردز. طبعا بهالحلقات راح يكون مجموعه من الفنانين الموسيقيين اللي بيقدموا هاي الجاز ستاندردز، هاي المقطوعات، وفي كل حلقه راح نركز على اغنيه واحده او مقطوعه واحده. للتعريف، جاز ستاندردز او معايير الجاز اذا بصلح هذه الترجمه، هي مؤلفات موسيقيه تيجي باغلبيتها من اغاني شعبيه امريكيه او من مسرحيات موسيقيه في برودواي، وبتشكل عاده جزء مهم من مجموعه العمل المتكامله لموسيقي الجاز، من حيث أنه هي معروفة على نطاق واسع، وكمان بعزفها وبسجلها أغلبية موسيقي الجاز. في الحلقة الأولى راح نسمع Autumn Leaves أو أوراق الخريف، وهي أغنية فرنسية شعبية. إيش اسمها بالفرنسي؟
1: جاك بروفير.
0: جاك بروفير كتب الكلمات ولحنها
1: كوزما لحنها
0: جوزيف
1: في
0: كوزما.
1: واحد الثالث ميرسر.
0: جون ميرسر هو كتب الكلمات بالانجليزي.
1: شهرها يعني في امريكا.
0: اكيد واللي مزبوط وصلها خلينا نقول للمرتبه الاولى ببيعات الالبومات هو روجر ويليامز. قدمها كمعزوفه، واحنا هلا عماله بنسمعها بالخلفيه.
1: طبعا إنك. اول وحده رح نحطها هي احلى فيرجن اوتوم ليفز في رايي،
0: هي الافضل عندنا. راح نلعب بوبي تيمنز تريو. عزفوا اوتوم ليفز في نيويورك في 1 تشرين أول أكتوبر 1961. هذا هو التسجيل، راح نسمعه.
1: التسجيل كتير حلو، كتير نظيف، يعني very good quality،
0: وتسجيل حي طبعاً من واضح من نسمعه. وهو من احنا ماخدينه من ألبوم هون In Person، عنوان الألبوم In Person. بوبي تيمنز على البيانو بأداء مميز جداً جداً، رون كارتر على البيس، وألبرت هيث على الدرامز. ومدة القطعة 7 دقائق و56 ثانية.
1: استمتعوا.

0: القطعة الثانية لأوتوم ليفز بعزفها تشيت بيكر على الترامبت من ألبومه She Was Too Good To Me. ومين بعزف معه كمان؟
1: بول ديزموند بعزف على الألتو ساكسوفون، بوب جيمس بعزف على الإلكتريك بيانو، رون كارتر على البيس، ستيف جاد على الدرومز، هوبرت لوز على الفلوت والألتو فلوت، وروميو بينكي على الفلوت والكلارينت،
0: ومجموعة فايلينز كمجات بعزفوا معهم. وتسجلت هاي في 17 تموز جولاي 1974 ومدتها 7 دقايق وثانيتين.

رح نسمع هلأ Autumn Leaves من سارة فون، مغنية الجاز المشهورة سارة فون، بتقدمها طبعا بأسلوب كتير مختلف. وأخذنا هذه التسجيل من ألبومها Crazy and Mixed Up اللي تسجل في هوليوود في 1982. بعزف معها رولاند هانا على البيانو، أندي سيمكنز على البيس، هارولد جونز على الدرامز، وجو باس على الجيتار. مدة القطعة 5 دقايق ونص.

0: هلا صاحبك
1: طبعا بيل إيفنز هذا الشخص مبدع مش طبيعي.
0: بيل إيفنز تريو هون من ألبومهم بورتريت إن جاز، أخذنا هذا التسجيل اللي صار في نيويورك في 28 كانون أول ديسمبر 1959. في مين كان يعزف معه؟
1: كان معه سكوت لافارو على البيس وبول موتيان على الدرمز.
0: مدة المعزوفة 5 دقائق و56 ثانية.

0: نايس.
1: تعرف انت انه فيروز قدمت Autumn Leaves؟
2: اوه طبعا، وتوزيع من زياد رحباني،
1: كتبوا الكلمات تحت عنوان بذكر بالخريف هيك سموها، وطلعت بألبومها ولا كيف اللي صدر في 2002 مع زياد. طبعا زياد رحباني على البيانو، كان في أرنو فان نويفن هايز على الدرامز، نيكو فايوس فاردانيان على البيس، أرا خاتشاتريان على الترومبت، جاي فيجليانوس على الترومبون، ونضال أبو سمرة مش أنت طبعا على التينر ساكس. ومدة الأغنية 5 دقائق و32 ثانية.
2: العازفين كلهم انترناشنال.
1: آه أكيد، لاحظ في 2 أرمن،
2: في أرمن، في واحد أبو سمرة.

0: ولا كيف؟ مش هذا اسم الألبوم تبعها؟
1: تعرف ما فكرتش فيها، هلأ انتبهت لها. هلأ رح نسمع يمكن واحدة بالنسبة لي من أحلى الترجمات لأوتوم ليفز، بقدمها إيرل غارنر. طبعا عندك تخيل، تخيل إيرل غارنر بكارمل بكاليفورنيا بعزفها بمسرح مفتوح ب 19 أيلول سبتمبر 1955، والحفلة كلها طلعت بألبوم اسمه Concert by the Sea. هاي القطعة كان معه إدي كالهون على البيس ودنزل باست على الدرامز.

0: هلا رح نلعب احمد جمال.
1: هذا الشخص
0: خرافي،
1: يعني مش عارف كيف اعبر عن انه عنده كتير الوان في عزفه، كيف بعزف يعني عن الكوردز
0: حي، يعني تعرف انه حتى كيف بقدمها هلا اودم لي رح تسمع الاسلوب كتير مختلف عن التانيين،
1: كتير مختلف، حتى هي اكتر بوزيتيف، مش ما بتحزن زي البقية زي فيروز.
0: yeah, yeah.
1: فيها اكتر بوزيتيفيتي ويعني
0: yeah. ايجابيه،
1: بتفرح شوي.
0: اخذنا هاي القطعه من البومه احمد بلوز. مين معه؟ إسرائيل كروسبي على البيس وفيرنر فورنيه على الدرامز. تسجيل كان في نادي السبوتلايت في واشنطن دي سي في 6 أيلول سبتمبر 1958.
1: وقت إيرل غارنر يعني هذا.
0: تمام. مدة القطعة 7 دقائق و40 ثانية.

0: هلأ رح نروح لجو مختلف للاتين ريذم.
1: ضياني
0: لاتين ريذم تيتو بوينتي.
1: تيتو بوينتي
0: رح تسمع تيتو بوينتي على الفيبرافون، بوبي رودريغيز على البيس، جوني رودريغيز على البونغاس، هوزي ماديرا على الكونغاس والتيمبلز، ماريو ريفيرا على السوبرانو ساكس والتنر ساكس والفلوت، خورخي دالتو على البيانو، وري غونزاليس على الترومبت.

0: هلا حبيب قلبي كيث جارت.
1: صفحة جديدة.
0: أهم يمكن من أهم التسجيلات في هذا ال في هذا الكوليكشن في هالمجموعة.
1: أنا بتذكر لما جيت عندك كان عندك كتير سيديز والبيز لإله.
0: بعتبره يمكن من أبرع وطبعاً ألمع موسيقية جاز المعاصرين.
1: وإذا بتلاحظ كل ما بعزف كمان صوته بيطلع في التسجيل بغني هو بعزف، وهذا جزء من العزف.
0: يمكن أحلى تريو كيث جارت مع غاري بيكوك وجاك ديجني. وهلأ رح نسمع التريو بـ Autumn Leaves اللي قدموها بفرنسا بـ 2002. كيث جارت طبعاً بلعب البيانو، غاري بيكوك على البيس، وجاك ديجني على الدرمز. ومدة التسجيل 7 دقائق و59

0: بكون محت لي قبلها كمان. لا اوكي سوري. واخيرا وصلنا لمايلز ديفيس
1: ملك الترمبت
0: وختامها مسك. اخذنا التسجيل من البومه بالادز اند بلوز, بعزف على الترمبت,
1: وفي كامن بول ادرلي على الالتو ساكسفون, في هانك جونز على البيانو, سام جونز على البيس, وارت بليكي على الدرمز. ارت بليكي
0: غني يعني التعريف. مدة التسجيل 10 دقائق و58
1: طويلة شوي رح تكون.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

سيمضي زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا أولا، سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل، عن قمر فوق

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في راوند ميدنايت. معنا ضيف خاص جدا جدا جدا، صديق قديم عزيز وعشرة عمر أبو السعد.
1: عشرة عمر
0: سعيد مراد حبيب قلبي، كيف الحال؟
1: هلا سلامات.
0: بدي تقرب لي على الميكروفون، أنت اللي علمتني على الميكروفونات.
1: آه صح. هيك منيح؟
0: آه هيك أحسن. طبعا طالع صوتك
1: ممتاز.
0: يس يس. سعيد، أنت عملت حلقة على الراديو مع إميل قلت لي.
1: صح.
0: بدنا نجرب نحكي الأشياء اللي ما حكيناهاش، ما حكيتوهاش أنت.
1: أنت حضرته هداك؟
0: لا.
1: طب كيف بدنا نعرف؟
0: أنت ما كنتش بالحلقة.
1: كيف أنا لازم أوجه الموضوع.
0: أنت لازم تدير الحديث. أنت اسألني الأسئلة وأنا بجاوبك.
1: شو بدك مني أول سؤال؟
0: يعني أنا هذه الحلقة عن الموسيقى بالأساس، فإحنا بدنا نركز على صابرين وموسيقى صابرين
1: والموسيقى
0: ومنا يمكن إذا هيك ميلنا على بعض الأحداث القصص، يعني مش غلط.
1: أوكي.
0: أنا وأنا وياه نسمع سعيد.
1: والله أنا كلهم عزيزين علي.
0: أنا بعرف إن عزيزين، بس هيك إنه هيك تيجي عبالك هلا.
1: إيه.
0: إنه تيجي عبالك من هذيك الأيام.
1: من هذيك.
0: مش شرط نلعبها يعني. أنت ممكن تقول وأنا أحط إشي تاني.
1: طب حط إشي. حط إشي تاني وخلاص.
0: أنا تفاجأت مثلا لما كنت بالفرقة وأنت سميت الألبوم طبعا المعزوفة موت النبي، لأن وقتها أوكي أنا بعرف القصة ولا مش رح ندخل في القصة، بس قصة أنه تفاجأت كيف وقتها يعني فرقك صابرين بتقول موت النبي مش موت نبي.
1: في تونس سموها صوت البني. واحدة قدمتنا في تونس الله يسهل عليها قالت انه احنا بالحفلة يعني في الكونسرت اللي صار وهي بتقول نقدم لكم الان المغنية صابرين في شريط صوت البني. من وين جابت هالإشي؟ فكرت أنا ترجمته للتونسي هيك يعني ما فهمتش ولا أطيب، بس لسه موجودة عندي التسجيل.
0: بلا عندك يا هذه لازم كان نلعبها صوت. وبعد صوت البني.
1: بعد صوت البني. بس هو إحنا هو التسمية أجت لأنه إحنا في الانتفاضة الثانية. أنت عارف إنه إحنا لما صارت الانتفاضة كنا بالاستوديو عم نسجل يعني، وصارت الانتفاضة وكان في صورة هيك فيها مجموعة بضربوا حجار كأنه فرقة دبكة هيك، فرقة رئيس موجودين وهيك. فبالنسبة إلنا كانوا هدول مش موضوع النبي، هو موضوع المبشرين بالتغيير وبالثورة. هاي كانت الفكرة من تسميته موت النبي، لأنه هو كان يعني واحد يضرب حجر وينطخ ويموت وهيك، فكان هذا سبب التسمية في الموضوع.

0: بعد مقطوعة صوت صوت
1: البناء صوت البناي أيوة
0: بعد مقطوعة موت النبي أجت أغنوية يا حلالي
1: يا حلالي يا مالي. هاي أنا في رأيي هذا عمل ملحمي كامل
0: يعني هذا. كانت بالنسبة لي أول أغنوية بلوز
1: هو يعني شوي كان الخط اللحن تبعها هو باتجاه البلوز, بس هي كانت رايحة لعمل كامل ملحمي أكتر. هو بيحكي الرواية الفلسطينية كلها من البداية للنهاية, وإذا بتدخل في تفاصيلها جوا في الأغنية بتفوت في هاي التفاصيل, بتشوف إنه هي رايحة لمناطق بعيدة على مستوى اللحن, على مستوى الصورة والرواية. بنفس الوقت هي مستمدة من الفولكلور الفلسطيني يا حلالي يا مال الأغنية المعروفة
0: طبعاً.
1: بس هي انحملت وراحت في منطقة تانية على الآخر موضوع خرفية. تاني على الآخر
0: يعني أنا يعني اللي هلأ منو حنسمعها ويمكن لازم ننتبه للعب العود اللي أنت عملته.
1: فزعت
0: والإيقاعات, لأنه أنت عملت التنين لأنه شغل الإيقاع في هاي المعزوفة في هاي الأغنوية ما كانش سهل أبدا أبدا أبدا.
1: هو يعني في كل التوزيعات اللي صارت كان في عشان احنا كنا نعطي حالنا وقت في الشغل, فكان في دايما تصور للإيقاع وتصور للعزف, تصور لطريقة الغناء, تصور للدمجه كله مع بعض لوين بده يروح كل العمل. فكان كل تفصيلية يعني ما كانش يمرق اشي في العمل الفني بدون ما دخول في, يعني لازم يكون في اشي جديد في اللحن
0: طبعا,
1: لازم يكون في اشي جديد في التوزيع
0: طبعا,
1: في طريقة العزف
0: طبعا.
2: هاي مدينة مثل البير

0: بعد يا حلالي بالترتيب بالألبوم إذا بتذكر أجت رقصة على
1: هي
0: مون دانس. إيش رقصة
1: هي
0: على
1: هاي.
0: رقصة القمر إيش؟
1: ما هي هاي لها قصة كمان ارتجال على رقصة القمر.
0: هلا بس أنا راح أذكر لك القصة هلا.
1: احكيها يلا.
0: أنا دا أحكي لك.
1: قول آه.
0: لأنه أنا بتذكر هذه الحادثة. أنا كنت بسوق السيارة. أنت قاعد جنبي. فاتح عزام كان ساكن فوق على الطلعة.
1: صح.
0: وقفنا جنب البيت.
1: لا.
0: أجع الشباك. وإيش قلنا؟
1: قلنا إنه هاي.
0: هاي من.
1: هاي من المون دانس.
0: من المون دانس تبعت. What's his face. جو كوكر.
1: جو كوكر.
0: جو كوكر. فبقول لك مخدينا من مون دانس على جو كوكر. انت بتقول له
1: مين هذا؟
0: من دار مين هذا؟ من دار مين؟
1: دار مين؟
0: طب هتعي سفريش انا
1: طباخ اشي
0: بس روح ستاندرد ستوريز
1: بالضبط. وانا عملتها وبعدين قال لي انه هاي بتشبه هيك عشان هيك احنا سميناها. قلت له مش فارقة عندي انا يعني انا كل يوم بلحن 10 أغاني مش فارقة. فمنسميها عشان ما يكونش في هذا منسميها ارتجال على رقصة القمر مون دانس اون. بس هي لها شقين لها موضوعين. ان هو رقصة القمر اساسا عملت للصورة اللي تسمت موت النبي. هي صورة انه رقصة هدول المجموعة الشباب اللي بضربوا حجار في هديك الفترة منظرهم كأنهم فرقة دبكة. هذا المشهد كفيجوالي يعني كانوا انه هم. فالموسيقى عملت لهاي هلا بعد ما خلصت الموسيقى اجى الاخ فاتح وقال لي هاي موندانس اللي عمي ماشي منحطها ارتجال على رقصة القمر ومن نحفظ الحقوق
0: لجو كوكر.
1: لجو كوكر يعني بدون اه
0: هذا لم يطلع شيء.
1: ايه مع انه هي يعني راحت يعني راحت هي الجملة الاولى يعني في نفس المنطقة.

0: في كنت قبل شوي أحكي معك عن رسالة مبعد اللي كتبها حسين برغوثي والله يرحمه. رحلتنا ومشوارنا مع حسين كان طويل
1: طويل ومعقد
0: جدا بس كتب من أحلى الأغاني
1: طبعا
0: اللي
1: يعني هي مرحلة مرحلة كتير كانت زي ما بقولوا يعني فيها النسبة كتير عالية من الطاقة الإيجابية وروح يمكن مش موجودة في هاي إنه كانت حالة تعرف صعب ممكن الإنسان يعيش بحالة لحاله مع حاله حالة معينة يعني. بس إنك تعيش في حالة جماعية من في مرحلة معينة مع مجموعة من الناس هذا موضوع مش كتير بتكرر
0: طبعا صابرين كان
1: خاصة تكون حالة إبداعية يعني يطلع منها أشياء اللي تأثر وتوصل أماكن بعيدة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري يعني هاي مراحل بتكون شوي مش ما بتتكرر كتير
0: بالتأكيد. يمكن أنا ذكرت لك اليوم قصة إنه يعني جزء من مدرستي بالحياة كانت صابرين ومر علينا كتير ناس بس بتذكر المرحلة اللي أنت بتحكي عنها لما حسين رجع من أمريكا خلص الدكتوراه وأنا وقتها رجعت وصابرين كانت تقريبا عايشين مع بعض يعني بين البيت اللي كان تحت وين المطاعم هلأ وبين البيت اللي وين عميد متولي كان ساكن مزبوط كان في هناك عيسى وكان
1: كان البيت اللي بشارع أسكادينيا
0: ايوه هذا البيت
1: بيت النمري هذا
0: بس انا كنت اشوف حسين كمان
1: قاعد ساكن فيه
0: وعند قصدي عند عيسى هذا البيت اللي فوق
1: اللي وحسين بشكل عام سكن وين سكننا
0: يعني
1: انه كان دائما ما هي هاي الحاله
0: كان مع بعض
1: هي الحاله هاي اللي كانت تعرف السي دي الأول أو الكاسيت الأول اللي عملناه في البداية
0: عن الصمود
1: أخذنا أغاني من شعراء المقاومة بهذيك الفترة وما منعرفهم يعني كانوا بعاد إنه أخذنا أشعار جاهزة محمود وسميح وكان عبد العزيز المقالح وكل هاي بس المرحلة الثانية كانت إنه الكلام ينكتب للفرقة فما كان يجي شاعر يكتب الكلام ويروح كان يعيش حالة صابرين
0: كان في تجربة صبحي زبيدي
1: وبعدين اجت صبحي طبعا فكان إنه يعني إنه عايشين مع بعض احنا بنعمل الحالة هاي الإبداعية بهذا المفهوم يعني
0: تمام
1: فهذه هاي هاي الحاله اللي عم بحكي عليها انه في هاي فيها هاي الخصوصيه
0: طبعا
1: يعني
0: بتذكر كيف كمان مثلا مؤسس زي الواي ام سي اي كانت معطيتنا المسرح من ورا وهذا غرفه التدريب ومعنا المفتاح ومندرب
1: لا هذه كانت فرصه يعني 8 سنين احنا قعدنا بغرفه 4 ب4 طلعنا فيها السي دي الدخان البراكين وموت النبي
0: طبعا
1: في في الغرفة ويعني اعطونا اياها طبعا مجانا وكان المسرح جنبنا وممكن كمان يعني ففي الظروف هذيك بتوقع انه تدللنا شوية
0: فهذه الحالة اللي بتحكي عنها هي حقيقة كانت حالة عامة بالبلد
1: هذا ميشيل عصفور عشان تعرف انه كان هو يعني هو مسؤول الدائرة الثقافية وهو يعني ضل زي ما تقول ساكت علينا

0: طبعا كنا في يعني في الواي ام سي اي وفي البيت هذا وفي بيوت كتيره كنا موجودين عمليا، لانه ما كانش في لا مسارح ولا مقرات ولا
1: تمام.
0: انه دائما الواحد لازم يلاقي له اشي اللي يعمل شغله فيه. وكان اشي كانه عائلي او اشي ضمن الكوميونتي هاي، يعني كان في حاله مجتمعيه او اجتماعيه كمان كنا عايشين فيها اللي هي طلعت هذا الشغل. فهو بربط عمليا الفن بالانسان.
1: تمام.
0: وفيك مباشره، يعني هذا بروح وبفقد من هاي القيمة بتروح إذا أنت تبدأ تصير تتعامل مع، تعرف لما بصير في ستوديوز وبصير في إمكانيات وكذا بتحول الإشي لسوق ولا مهنة ولا مش عم بقول طبعا انه يعني هذا انه تحول لهيك انه سلبي، بالعكس انت بصير عندك امكانيات اكثر تعمل اشياء اكثر، بس في خصوصية لهذا الموضوع اللي ممكن تفقده. اذا
1: يعني خلينا اجيك انا من الاخر، يعني انا احساسي وتجربتي فرجت انه نوع العطاء وحتى كمان غزارة العطاء، كمية العمل اللي كانت موجودة كانت لا محدودة بالمقارنة مع هذا الوضع اللي انت بتحكي عنه اليوم، انه هلأ في فرص اكتر وهذا، بس اليوم صفة محسوب بالشيكل والدولار.
0: خليني اقول لك خلاصتي في هذا الموضوع، يعني هلأ ننتقل لشيء تاني. احنا في هذه الايام عنا انتاج فني بس ما عنا منتوج فني. يعني اليوم في انتاجات كتيرة بس في الفترة هذه كان في منتوج، يعني كان انت تشوف عمل فني عم بيطلع وعم بيأثر وبغير وبمساحات كبيرة، مش بس على مستوى الموسيقى، على كل مستويات الفنون. يعني اليوم احنا لما بدينا كان في 4 عازفين عود، عازف قانون واحد، ايقاع فيه بزق واحد او تنين، يعني كان عازفين محدودين عدد قليل، بس بالنهاية كان يطلع عمل فني اللي تحس بتغيير كبير. فهذا المنتوج اللي بحكي عليه. في الوقت اللي اليوم بتشوف انتاج كتير من الانتاجات بالمئات اذا مش اكتر، بس كله بيطلع وبيختفي، بيطلع وبيختفي، بيطلع وبيختفي. هذا الاشي اللي ممكن عم بدخلنا في مناطق يعني كأنه سوق أكتر منه انتاج ثقافي وفني مؤثر ومغير بياخد دوره في التغيير. يعني

طيب خلينا عند الموضوع تاني. يعني موضوع ملفت بالنسبة لي كمان بالمقارنات هاي ما بين هذيك الفترة وهاي الفترة، يعني كم من الناس اللي أجت على صبرين اشتركت، وكنا نحكي عن هذا الموضوع قبل ما نسجل، خرافي بالمقارنة مع لو في أي فرقة اليوم تشتغل بغض النظر عن نوع الشغل، ما بعتقد راح يمرق عليها هذا العدد وهذا الكم من الناس. طبعا هذا له أسبابه، بس أنا بدي أروح ل زي ما تقول واحدة من هاي النقاط اللي يعني لفتت انتباهي، وهي موضوع العمل الجماعي. أي بديش أسميه بس العمل التطوعي لأنه يمكن ببين ساذج، عمل تطوعي لأنه يمكن ببين ساذج أنا مداخلتي هون، بس يعني حقيقة هيك

0: واحدة إنه إحنا لما جينا كان في فراغ، يعني لما بدينا كان محدود، كل شيء محدود، يعني لا في استوديوهات ولا في قاعات ولا في موسيقيين يعني بهذا الكم الموجود اليوم، أو ملحنين أو زي أي منطقة بالعالم، يعني كان محدود هذا جزء. تنين هاي الحالة اللي موجودة اللي أفرزت الانتفاضة الأولى، هي هذه الحالة اللي فيها هذا العمل الجماعي، هي حالة عامة مش اختراعنا. فإحنا شوي محظوظين إنه جينا في وقت، في فترة زمنية فيها فراغ وفيها خلينا نقول الصلح الاجتماعي كان درجته عالية كتير، كانت درجة عالية من هذا النوع من التصالح والصلح الاجتماعي اللي يعني أنا ذاكرتي في من السبعينات أخرها للثمانينات برضو أخرها، كان في نوع من يعني ما كنتش تحس لا بالطبقة اجتماعية ولا بفوارق يعني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري والهذا، تحس الناس كلهم في منطقة قريبة من بعض، يعني بغض النظر عن اختلافهم وبسرعش، بس كانوا قراب. أنا بعتبر إنه إحنا محظوظين، يعني أنا بحكي كشخص كبني، يعني أنا بقول دائما اللي عاش أواخر السبعينات أو من نص السبعينات لل تقريبا آخر الثمانينات محظوظ، لأنه كانت الحياة مختلفة. اللي منشوفه اليوم ما كان موجود بالمرة، يعني كل هاي الظواهر اللي عم نعيشها اليوم ما كانت موجودة، وكان الكل يشتغل ويعطي بدون ما يسأل عن مقابل. ما كانش المقابل موضوع تحكي فيه، انه انت بدك تعطي، تفكر قديش انت عم تعطي، قديش انت عم بتساهم في التغيير والتطوير. وكنا متوقعين انه العالم بده يروح اكتر للانفتاح وللتطور وللتعايش هيك كان التفكير، ولمجتمعات اكتر فيها ديمقراطية وحرية وحرية تعبير وإبداع. هذا كان الهاجس تبعنا كل هاي الفترة، اللي طبعا بعد
1: اللي أفرز الانتفاضة الأولى
0: طبعا ما هي ما كان ممكن تطلع لو فيش هاي الروح، مش ممكن تطلع لو فيش هاي الروح موجودة.

0: هلأ إحنا انتقلنا من الانتفاضة الأولى لا سلطة ولا دولة ولا كل هالقصص هاي.
1: هون
0: طبعا وهون صار في متطلبات تانية، يعني أنت ما بتقدر تحط قوانين الانتفاضة على قوانين الدولة طبعا. أو الدويلة أو
1: بس
0: السلطة.
1: بس مثلا اختفوا مخيمات العمل التطوعي.
0: هلأ هون في سعيد. موضوع تاني، هون في موضوع تاني، يعني ممكن المشكلة وين؟
1: تذكر كنا نروح على الناصرة.
0: أنا كنت في إيرلندا مرة في عرض وشفت بالصدفة بعد العرض ثلاثة محاميين وكانوا يشكوا إنه إحنا قبل ما تصير السلطة كان دائما في عنا لجان تضامن مع الشعب الفلسطيني وكان علاقاتنا مع الفلسطينيين على هذا المستوى. لما صارت الدولة صارت العلاقات الفلسطين مع الدولة فمات هذا النوع من العلاقة بين الشعوب وبين تحولت للدولة، وبالتالي هذا الإشي مات. فهون أنت المشكلة دائما عندنا احنا وين، مش بس على المستوى السياسي، على كل المستويات أنت مطالب كل يوم تعيد توازنك مع ذاتك وتوازنك في المتغيرات الجديدة. وكل ما أنت نجحت كل يوم بإعادة التوازن والتصالح مع الجديد تدخل في مشاكل وفي فجوات. فأنا عشان هيك بقول لك مش إنه موضوع إنه يعني بمفهوم إنه السلطة أجت يعني، لا، هو إحنا كان في احتلال ولا زال طبعا، وصار في ثورة على الاحتلال وكان تتويجها في الانتفاضة الأولى وصار في إنجازات وصار في سلطة وصار في دمار اللي منعيشه اليوم. إحنا مطالبين كأفراد وكشعوب كل يوم الصبح لازم نعمل بالانس جديد، توازن جديد مع حالنا ومع المحيط المحلي ومع العالم. وهاي الصعوبة في الموضوع إنه كيف إحنا نضل محافظين على هذا التوازن ونحافظ على هويتنا ونوع وجودنا. هاي هي المشكلة. عشان هيك أنا شوية يعني مش قادر، ما بقدر أستوعب إنه أنت مثلا تقول أجا حدا وخرب لنا الدنيا. لا، مش هيك الصورة. الصورة هو إحنا كيف نقدر نحافظ على التوازن تبعنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام.
1: بس أنا ملاحظتي هي إنه إحنا ما حفظنا هذا التوازن، والنتيجة إنه أنت ذكرت صار في إحساس قوي بالطبقية، صار في فئات اللي هي معدومة وفئات اللي هي تركب مايباك، مرسيدس مايباك برحم الله. صار في مزبوط في عمل وإنتاج، وأنت اللي حكيت هذا الحكي، بس كله محسوم بالنسبة قديش بدخل وقديش بجيب وقديش أكمل لايك وقديش على اليوتيوب وقديش نحسبها. فالعمل أو الإنتاج الموسيقي الفني اللي أنتجته صبرين والتغيير اللي حصل على صعيد المجتمع، لأنه ما كانت صبرين بس فرقة بتجيب هيتس على شو بعرفني على فيسبوك ولا على يوتيوب، وقتها كانت فرقة بتشتغل مع الجماهير. ليش ذكرت لك مخيمات العمل التطوعي وما إلى هذا؟

0: شايف انه بس انه اللي شايفه انه احنا لازم نعمل مصالحة مع الذات. هذا اللي شايفه انا. ونعمل يعني نعمل شوية وقفة هيك, نوقف شوي ونقول انه احنا وين رايحين, وين نروح. وشو الأشياء اللي نتمسك فيها والأشياء اللي نقول لا هاي دخلت علينا بال يعني في فرق. لما أنا عندي مشكلة وبنتقل من محل من مكان لمكان آخر ولازم أعيد التوازن مع حالي, وما بين شعب يعيد التوازن مع حاله. أنا رأيي أو يمكن أنت تستغرب إني متفائل شوي, لأنه أنا اللي شايفه من هاي المرحلة, وخاصة اللي عم بيصير هاي الفترة من
1: موضوع الانتخابات
0: يعني كون أنا حاسس إنه كأنه كل الفلسطينية كل واحد مش متفاهم مع التاني. هلأ بهاي الفترة يعني أنت لما تشوف موضوع الانتخابات وموضوع السياسة وموضوع الاختلافات ما بين الشباب والكبار وبين التنظيمات وبين الخارج والداخل وكله, بتحس حالك انت في دوامة او في مستنقع مش راح تطلع منه. بس انا شايف انه هذا هو جزء من التحول من مرحلة لمرحلة, واللي لازم ياخد وقته, مش راح نقدر نحرق مراحل. وانه التغيير هذا العام اللي عم بيصير هو تغيير يعني ممكن أقول حتمي, إنه هذا لازم يصير, لأنه كل هذا التداخل بين بين الناس وبين الأفكار هو جزء من حالة التغيير اللي راح تصير يعني. يعني ما فيش إشي يدعوني للتفاؤل, ولكن فيش إشي يدعوني للتفاؤل. ما بقول لك يعني فيش إشي يدعو للتفاؤل, بس أنا متفائل.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكرك ارجع تاني.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟
3: راديو الحارة

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟